0: هاني سخالي مضاك بماي مال ترومبوني بالسكسفوني
1: بخيتي توني
0: بريما توني مال خبوت تتليفوني
1: خبوت